0: نعم بسم الله الحمد لله آمين متقين تتويدا للظالمين
1: ماس موسيقى كومينو سبيد جاتولي دموكا
0: روحو
2: كاربا بينجا بسيكريز
0: انفسنا
1: راديو اوندي كومويا
0: للالا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي اتانا واليه النشور قل يا عبادي الذين أسلفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقصوك أقوابينا مكريزي قبل الجو okubira ku mayongo ga 88 kawumuze mukaga fama busoga oroyo iredi jetuliko program jetuddemu eno eto program dawa eno eyo kumpine wala
3: ni waisa bantu chabazi
0: eyo mtonzi wa fe Allah tabaraka wa taala
3: bitongolo binese
0: Nubira anga buchari, tushari mbula mwabulunji.